0: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan.